لتن ين هل ين يو اي قانيت لي تينك اي اي تنيا تو تري ساتشا لهن اي فريكن فون اي دي كير بهل اي سكويت يا يال يالو اي اي هات اي سيوت